relation, flight, migration from swamp to swamp. سيد الأنيال الثلاث سيد الطرق الثلاث سيد الدروم الثلاث لقد مشيت كثيرا على طول الطريق من جنجة من جوبة من وادي حور لقد حملت فوق شظايا جمر النمل وكما على ضفاف النيل ترى في الوحل الناعم قدم طائر شامخ شاهد لقد تركت في كل مكان على قمم الجبال على ضفاف النيل وفي قاع المستنقع إثر قدمي وأثاره على الدرب الذي قادني إليه.

مسروق وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عم انا اشوف مين غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي اي كحول

من مش ندمان بلاش نحكي عالماضي الماضي هذا كله جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس مو